رغم اني نسينا يا رقل الوران كلو ازن الجام يغني اغدق لو هاتني ريني سجدو.